بزوي الحياء وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لقير سقرة وقيرها من كل باب النار والقزي والقصران والسنار وسل يا ملك والتسلم على الذي بصرته بقلم وهو الذي سميته بالملجأ والآل والأصحاب واذكر لجئ وانصر علي.

فتحا مبسرا بلا إخفال. وسل يا جبار بالسلام هل الذي فرغ الأقلام وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وسبه والتابعين. وانصر علي بركات التوبة بلا أذن ولا إدا أو مبا يا متكبر دواما سلم وسلما على محب الخل خاتم كل الأنبياء ترى والآل والسبي وقتل البر وليهب بعقي يونس المرام وليكن بلا أذن ولا انسرام. وسل يا خالق ولتسلمي على حبيبك قليل لعلم وهو النبي الأنبياء المقري.

دجا بقلم المرتدى لسك مزكى لتقى يا من بجاي فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكسر أجري في الهال والآتي بحق الهجر وسل يا واب ولتسلم على الذي ساق لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه

أبدى البسر واجعلوا مبدع القيور والمرام وخير أجر وردا بلا انسرام وسل يا الرزاق والتسلمان على الذي بي أقود الألمام.

زلما قبل بجائه وقدت للأمان ولسوايا ينتهي ديق زمان وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وسبي وكلي بسورة الكهف ونور كلي

بنا في الظلم وانصر علي بركات رومي نصرا به أكون ذا تكريم بخير آفة وخير قدر.

ربي وسرب ظلما إلى سوايا ولتنوير كلي وبالأمان وسفائي كلي وانصر علي بركات السجدة يا قائد.

كبير على الذي نبأ والقبير سيدنا محمد ما سلام والآل والسبي والإقبال.

سبع عزم قلم بعق داود وعق الزمر سف وكرم يا كريم عمر وسل يا عسيب يا جليل هل الذي

مجيد هل الذين عاد لو تمجيد وسل يا ودود يا مجيد هل الذين عاد لو تمجيد سيدنا محمد وسلم والآل والسب وقلبي ألم بعرمة الفتح واقل أجرات يا مخميا عن ألم وسكرات.

هل الذي بعد اللوم جميل وذاك أفضل الورى محمد وقد لو من قدمتي ما يخمد في آله وسبي وسلم وزد ما يسر من قلم.

حرمة أبس. على النبي المنتقى المتغير محمد الخير الورى المتير وقتلوا بسورة

الدرر وقد كفيتني أزاه الوقرر سل بتسليم بعقل الأمزل يا من كفاني ولبس اللمزل هل النبي محمد

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا

أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم على

ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

بعثتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu li bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

0: منهم قائل ثم قائل بلا بينهم شمس وهم كواكب والنور النجوم بالشمس آذن بقى يبقى يرنا ننكا أحمد بما تقول نهي بالي
1: يقول بيسي يقول بيسي جهد وخسر وانلاي دي بمونا

سوكر سوكر فدي انا عندي مام والمام جبات انت برام يا باكو قفل تفلكم غرام مفكن يوم مروا يجحكم وجحبر.

كي مرام تساقو كل ملي شيخ برافاتا وأحمد النبي ما لامبو برام تساقو كل ملي الشيخ عبد الرحمن لو وجد فمك مولا خمال برام ما قصك كل أقجاد لك سيدي مختار ودم بسيار يونن موكي دوما ما بشيخ الكم لشيخ بامبا شيخ تسلل السيني خل بنو خم براما تسكل ليني مبولو فوي جف تتقد لين بدنو من أموي براما بمدينة سرينسي بومو فايام توتي بومو دنجير كوكاي غوتيل مروم تكن نسخ اللغي يلنجي.

أسغالي الفراد مصنن شكر جوش لأنه خزاخني الوطن بنبع ما غني وقادي بتهليح من بعد ما ذبح بتهليح والدنيا في الأرواب والفوز بالأمليح والفوز بالعمل بالمواعب ثم صعب بصعب انتيا على الذي خذيح انا تبع على الذي ملمع يقتنع في سر الجريح يكون مقتنع.

Vinil, yum ya babu, khair ka fidani, babu, vinil, ya buri ya kimu, dangin, wan shukrika, la arimu, muzilab tini, munzu, juzab tini, ilai ka ya mwena, ana ya tam, minka, ilai tuan, tulkhuntu man shaban, ilai ka minka, bika ilai ka, kuri tuan ka, mufawidan, musaliman, ilai ka, amri magiran, lima ladai ka, suma ilai ka, la ilai jaka, suma ilai ka, la ilai saka, khusutu, lima lam aji saraka, hujuk tuli yoma, bikiri minani, mukutani, yobais nani, min bajma kadamti, من كمش من مجمع قدمت نحو الناس يدخلني في سلك الخناس يدخلني في سلك الخناس في سلك الخناس وكثر الأنباح والإطراء عزف الدوش في التعليف والإخراء وفي التعلم وفي التعلم وفي التعلم وفي التعليم وفي التقال يهدى المرام وخطوح فيها شكرين وذات وسلية من صلاح في عين وسلية وبيبنيح ربنا في ما بتوح فيح شنع ما يا بروح يا خبر يا حليم إني أخذ تايب

يا خالق الأنام يا مالكي يا خالق الأنام يا مالكي يا خالق الأنام مثل الرايه خليلة منامي يا خالقي يا باب الأنام.

الآباد لك استطيت كسر الآباد لك استطيت كسر الآباد لك استطيت كسر الآباد وأنت زوجالي بالإكرام فنجني وأرني مرامي منك أرام اليمس وأنا كنا لمن أبوس بخيرك ركونا وأنا أتناك بنهج مساح سنتي البيضاء يا من سبا يا خابر يا خابر الزنوب يا خريب إن يوم بيدنا هنا خريب نهب العاقة والإخوان الجميع سند الضاريح سند الضاري حقا يا سميح نهب لي في الأبدال يا أبا بمسرى ولا يا صحابة نهب لي خير القسم في المقاسم ولسان الدين بلا الخاسم ولك سفر من الهوى البهيمة بحرمة المحمود بالرحمة ولسوح كرحلال طيبيح وخرج راجل يق طيبيح وسفنيح في بعض نتحري وارحم بها الخلقة يقنع ريح ويقني ترقية خفيح وبيوح وبنتيح ببنتي رقية سفيح وقابا يقربا والنبا ومسلما وقابرا زنبا وقابرا بزينبا وأمني في الخير سلامة وأمك الزوامن إلى الخيامة وجود ربي من الخاتمة إلى الفاتمة سلم على أبيهم والآل سلم على أبيهم والآل وصحبي ولي استجيب سؤالي وكن أنيزي واحمني من الضرر ونجني من اختيار القرار ونجني ربي من الداري ونعفي خد من الأقدار ونجني والمسلمين من برا وتقجز ماريا في الخبر البلاد.

خير ما أختار هو المختار دنيا مختار خير ما أختار وجن الحجاب بيننا وبين كل أذن وذكر من الحيناء يا الله يا رجل يا دليل إني حقير محدم مذليل فلتغنيح بكهرب الأرض بمن على بمن على جملة عجم العرب سيدنا محمد باب الفلاح بسلتي إليك إليك في النيل الصلاح وسلم وسلم عليه وكل من خدمت ما إليه غزر بي وتقبل عملي والهب خير من العملي يا من على يا من على المكار والعرب إني زكي إني زاك من ربي إني زاك من ربي مرد سكن أنيزي وشيدي من أتقم حتى أقوانا سألكرنا لكم سألكر غير لكم يا عبدالوح يا مزلوح يا من يؤمن أنت مجيء هنا يا مؤمن فأبدا كل مؤمن يا زلجلال من كل سوء وعذاب من الضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حبني وحب جميع أهل البلد ومثلا الإلهي مسكني قربى أبد ودعو إلهي مسكني قربى أبد وجعل إلهي مسكني قربى أبد وجعل إلهي مسكني قربى أبد وجعل إلهي مسكني قربى أبد مطلق بلا خير أبد وصليت غير صلاة ولي وسبيت الصلاة وكل من وكل من خدمني أزارا فنجيح وكل أزارا وكل من أحبني أو مالا إلي يزقوه هدن أو مالا وكل من خدمني أو لاما فبلوى توبة وسلامة وكل من أساس أساء وزنه بيا خلي خليف خلبه يا ربي يا فتقني أذن جميع جميع العالمين وتكريم أزايا بأمين وذل بنائية بعافية بدوني لا قرآن سافية وذل بنائية بعلمية وعمل بسنة وحلمية وذل بنائية بإنتلاع وتدفعني كيد كل زمتلاع كيد زي كل كيد كل زمتلاع وتدفعني دعاء شيطان وحزب الباقين في الأبطان وتدفعني كل شخص لم يريد وجهك فتريف سيرنا الإزياء وتذريبا جملة مجدان في الديوان دار سيران حوصان وتدخل المصلحة في الدوذي دار وسيب تنوح من هذه الوزي يعلني وعلمني وتفني جملة ما يدني ومسكني سليم من الفجار ومنح على الإهي ومنح على الإهي ما إن جاي وجل ربي من النمح وجل جالبة جالبة جالبة زالبدن زالبدن زالبدن يا غرام يا حي يا غرام يا حي يا حي يا غرام كل مجيب كل مجيب أنت المجيب أنت المجيب والكريم والغريب إليك رحلتك فرطوح فرط سواب فرطوح من سواب يكون يكون بذاك خائد إلى إحداد ويكون ربا وليا ونزير ويجي مسمينا يا بزير وقزن خلاتي وصل بلدي وصغراء وتضيح ونكدي وتثبتن جماعة تقيم وتثبتن جماعة تقيم جماعة تقيم الصلاة الخمسة بن يا حكيم الصلاة الخمسة الصلاة الخمسة جبن يا حكيم ونجنا من ثلاثة زمني وسر غيري وسر غيري وكل بتني وتقني

وصل إبليس وكل زيد دهون وكل زيد دحون والجن والدجال والسودان في سرق والمغرب في سرق والمغرب في سرق والمغرب في سرق والمغرب والبيدان والبيدان والبيدان والبيدان في سرق والمغرب والبيدان والسرماء في الأرض كرن وسماء من تحل وطاعتل اكتما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميع ما بيطفق الجميل وكلنا في الجناتنا الفلاح وفقنا لصاب الصلاح وتغنى فعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن تبتدئا من أحد.

فرحة فكرتي داري والنجاح بجايزة اليوم وجاي منوي في فرنا مسلوح ولد نجيب محمد عبد اللي خلق به بلا تردد وصباح وليس لي أبدا خير صلاة بأن رأت كل خيارة والشقاب يوب لنا اغسل الذي أتانا وتركه معاً في غينانا حتى يكون كلنا في الحركات مفتدين وسنتين وسكنان ونجينا تطوي من دواء وتطفي وتجمعنا وتجمعنا قيده وتجمعنا كذبا والهواء ونجينا تجوي من دواء وتجمعنا كذبا والهواء وتجمعنا هواء وما لا يعني وبقدم أغنى ما أغنى يا مغني وبقدم أغنى يا مغني يلا مغفرتك المؤملة يلا مغفرتك المؤملة أوصل من سبي عاز مهلة يا بروح رحمتك أرجع عندنا من عملنا وسبوات سخلنا ولجل المسلمين أجمعين والمسلمات كلين وطيحين ولا تواقينا بسوء العدد ربي تجريح وكل ينبيح فإننا وإن تجرنا فلا نرجو ساق كلنا تفضلا ولا تواقينا بكذي الفضل في زهر وباطن وفي الخوال وكل ميسنا من المبائح وكل نازل وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض بينهما يكون يا رب سلا وجب خلوة وجب خلوة بلا ما جوارش في البر والتقوى بجيح الناس وزليا الفسرات دافع وما وضع من جراد ما نوى خلي ولا علي فرد السلام وسردي ومسكني حر يا سلام ومسكني حر يا سلام وسكن نفسه وسني علماء وسيبوش وداريني ونيما وطيرا قلبي وزني حياة فاحرمي بتاعتي يا ربي يا بتاعتي يا ربي يا وانا اليميني واسمى اليميني كصحاب وسخاء ميمونة وسلتي وفرقاء يالله يوهاب يا الله رفيق لله يوهاب يا الله رفيق يسلقنا اليوم أربع تاريخ بحرمة المسلمين المغربين والعالم والصحبي وسير الجبي جلي بتقديمي وتصديقي بحرمة المقدم صديقي ولجد لقوة توفيقي بحرمة الناطق الفراقي بحرمة الناطق الفراقي واليار سنة الداريني بقوص ما نقص نوريني واليار سنة الداريني بحق قوص ما نقص نوريني ثم بحرمة ما بن علي هبي في داري زيتا يغتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نسمنا بحرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من الى صحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الأخرى الكرام وحرمة الكعبة البيت الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسالة الكريم وبمدينة

0: وفي مدينة رسول الكريم وبيتك المامور يا ربي وما وبيتك المامور وبيتك المامور وبيتك المامور وبيتك المامور يا ربي وما بسروح من ملك فوق السماء بده كل ذي هدى من صالح او مرشد او عابد او ناسح وجه كل من إليك ينسب وحب لما منك جميعا أرلب وتثني جملة ما أعوذ من سريح من سريعان بقيام عزوح فقد مان بيني وما بين ما يسوقني إليك حوز علماء حوز علماء بكل ما بكل ما بكل ما بكل ما أنت يا أخو يا بضيح فقبر خنديني وبين سريح أنا الذي أسلمت وجهنا إليك عاتما وأنا حسنا أنا الذي أسلم أنا الذي لست أميرا فبا إلى عاتك وهنا ثم خبا
1: لم لا أنت ربي البخيلة لم لا أنت ربي البخيلة لم لا أنت ربي البخيلة
0: فلا يميل يا ضرر أنت ربي الوهاب يوسف حاتك وأرجاب يا ضرر أنت ربي الحسيب وأنت حبية فلا أقيب يا عبدالله أنت ربي المندى أنت ربي المندات وأنت حسبية فلا أبدات يا حي أنت زرد العلاس وأنت حسبية فلا أناس يا ربي أنت ذو المحال الوحيد وأنت حسبي فلا أقابل يا فرد أنت ذو العطاء يا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسب مرايا أنت ذو العطاء يا الناس وأنت حسبي فلا أقاتل أنت الذي تولي محبي محبيك حداد أنت الذي تولي محبيك حداد وأنت حسبي فلا قزاد فحمي حرايا فهمي حرايا فيكم حسنا حزينا عن كل ذي ناب وسهر كل حين وتفني يا ذي البقاء والخدم وتفني يا ذي البقاء والخدم وتفني يا ذي البقاء والخدم وتفني يا ذي البقاء والخدم وتفني يا ذي البقاء والخدم على الذي مشى إلي بن خدم بشر من يركض ذا سلاح بشر من يطير ذا جناح بشر من يجلس بالكرام بشر ذي دجعين وذي خيام بشر من ينفذ بذي قود بشر ساحر وذي جود بكان قط وإله أسدا وحياة وأقربا وأسرقا واقدا ونافشا وسارقا وعينا وسحرا وتارقا ونفرجنا معا من جميع من قد اسلم فيما اعلن وينسح وجنا معا عني وعن جميع من قد اسلم قد اسلم فيما اعلن بألف ألف لبس لا حول ولا قوة إلا بالله العلا إلا بالله ذي العلا ومن دني من شر ساكن البلد وشر كل والد وشر كل والد وما ولد وما ولد وتفني شرف من وعيني وكل من خدمني وكل من خسدني بالحين وكل من قصدني بالحين وننجني من سن كل ظالم وسر كل جاهل وعالم
1: مقل ثابت مقل ثابت مقل ناجح مقل مالخ مقل تارخ وكل عاشين وكل بادل وكل خائن الإنسان وكل دبار وكل دار وكل

0: مجيء من سرج ما شجان المريض وسرج الخرب وسر النائي والحر والبرد والحر والبرد وسر الماء وسر النياح وأيني أبد وطهور القلب وطهور القلب وصح الجسد وهبل الخيام فلالي وسمش في النهار بالإكمال وخلي النياح من رضائل وكن مجمع الياح بالفضائل وفك البيح وفتح رب الياح فتحا مدينا لا يرى مثليا فتحا مدينا لا يرى مثليا فتحا مدينا لا يرى مثليا وليهم ذاقة ونورا وبسراته وسراته وسر المرورا وبلي الذكر بالشكر كل حين وحدني من جملة المخربين ولا تسل يا مالكي دليلي
1: ولا تسل ولا نرى يا مالك دليلك ولا تسل يا مالكي دليلك ولا نرى يا مالك دليلك
0: وهبني وكن خليلي وزنني من الدنك والماء حتى أزير لأجر الخضماء وكن نعني على الشيطان والنفس والخلق من ذا الأزمان ويتداري كن معزا وفهما لي لا تزل ملاذا وستفيني خالبا وخربا ولي ترخية وحبا وكلية في الحياة ولنا ممكن في الخبر والحشر غلا ولا تسل لي وحجز حميا وحاجزا وحاجيا وراقيا وحاجزا وجاسدا وموسدا معلما وخائدا لهدى مكرما وهديا وناصرا ومصطفى وكل ما ينفعني وتلطفا وتسلكا مسالك الخلاص وتغني من جملة المعاصي وتسلكا في خرم وتسلكا رب فريق الله يا أنا جبائي مخلصا للشهاد.

0: Santos, você vinha animado, você não se tem,
1: وجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جواد ومن خراب من ووصب وعملي اجعل كلها مقبولا حتى اكون مقصدا مقبولا ومسكني اجعل مسكنا مباركا
2: ومسكني اجعل مسكنا مباركا
3: وحجدا لمن بدا في نفسه

وحدة لمن جبين صدى وحدة على مخالف خدا وحدة لمن جبين صدى وحدة على مخالف خدا ومطلبا بتحق الرحيم ومهربا بتحق الرجيم ومسلكا للسبيل الاتباع ومتركا للسبيل الاتباع ومسكنا للدل بكل خير ومسكنا للدم كل خير وسببا لفسح غير غيب وسببا لدم دلال غيب ورداء اجل ارضى رزق وامان ورحمه وسعه كل اوان ودافع الازواء والاقدار في المصباح ادفع كل زمان داري وكل من بنى بنا الرزق يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله

لمن بناو بن عربيح بن عربيح وفي لمن أمره بجميح وجميع من آنول راع بناء الذي بفضلك انفراح وفي كل من بيا خفكنا والذي لا لخلقنا وتجرنا ذات الله نور المرحمة بالانتهاي راح أدب الجهاش أدب الحال في الحسر والجين والأطوال والجرح في بالمنح ينفوح ورفعة السيت بخلق الهشفوح ورفعة السيت بخلق الهشفوح ورفعة السيت بخلق الهشفوح واليهب في دان يشموح مع القناة مع القناة بنفس تسبح وزوجة صالحة تعين على التقى والبريابين واسبل عن كنفة سركابك واسبل عن كنفة سركابك ولا يح ما جملتي يا سمد واضرب سورة الخاتي حفظك على داري ومافيا جميع المجرى وتنخل جميع في مكنوني غيبك وحجبنا من الفتار وارسل وانسر وانسر الخلق يا وانسر الخلق

0: شیطان ور درایا وتن و شیطان ور درایا وتن و شیطان ور درایا ونیرنی بتخاو النورا وزد والورع في الدور ومدخن الإجمال مدخن الخبران ورشد والعرفان والدوان والدار الإخلاص والصدق والورع والدار سنة ومن جنم البضع وجعله ثم المدخن التعلم وموضع الفكرة ومسكن الإرشاد
1: والتوحيد
0: ومسكن التسويب
1: والتفهيم
0: وجعل مسكن خروج من سلام بنور وفعل كل من سلام وجعل جبل مسكن اتباع مسكن اتباع في سنة الله مسكن اتباع وجعل يا رب حرم السنة فردنا لك ولما حسني
2: ولا يا رب ويل يا رب ويل يا رب
0: يا رب امسني يا رب احب مسكني واجعل يا رب احب مسكني فرضنا لك وللمحسن وتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدور والفعل والبرايا كلها عنها وطيب شربها واكلها
1: واجعل حريمنا
0: حريمنا ابننا
1: واجعل حريمنا واجعل حريمنا حريما امنا وكن نحزيح كفيلا بعد

0: وكل ما قالوا هي الله يا حديثه يا ذا الامر يا فائخ الخلق ما عند الغير نسو ديني
1: نسو ديني اسمعني والولد نسو ديني اسمعني والولد نسو

ديماس ونفرد الرزايا وفرد وذاب النار هن جملة المنح هن جملة المنح بتالقا من أبناء زمن من أبناء زمن من أبناء زمن وجملة الإخوان من أقارب في الطين في الدين والأجانب فليبكن فليكن حسنا والدهب العاصمة تولني ولا تكني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وارحم جميع المسلمين أبدا وارحم جميع المسلمين أبدا وسلم وسلم على سلم الله ولا محمد رسولك لك وليهب حسن الختام عندك وبصرك نسيت وتسلك الصراط وتسلك الصراط وصعب على ليح وفي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني خيب أجيب دعوة الدعوة إذا دعاني فخدعتك فأجيب دعوتي كما وعدت فإنك لا تغلق المعاد كما وعدت فإنك لا تغلق المعاد لا تغلق المعاد لا تغلق المعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة بأحسني من كل ما استعصوه من كل ما استعصوه منه بك فيها بغير سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا لإخواننا ولسنا سبقونا بالإيمان ولا تجعل بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا لزعامنا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي من لدنك ذرية طيبة إنك سمع الدعاء ربي لا تزرني صدرا واتخذ الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا من أزواجها من أزواجنا من ذريتنا خذ عيوننا وجمعنا متقينا إمام ربيق لي والوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن والمؤمنين والمؤمنات يرثني ويرثني ويشكر النعمة ويشكر النعمة التي أنعمت علي وعلى أبدي وعلى والدي وأنا أحمل الصالحين ترضح وصلي بسريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين إني تبت إليك وإني من المسلمين وإني من المسلمين رب لكني من القوم الظالمين ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هدى باطلا سبحانك فقر عذاب النار ربنا إنك من تدخل إنك من تدخل النار فقد أنزيتها وما للظالمين من أنصار ربنا إن الناس منا معاديا من الديمان أن آمنا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا فضوفنا مع الأبرار وبرد وادنا وعطنا وما وعطنا ولا رسولك ولا تنسنا يوم القيامة ولا تنسنا يوم القيامة ولا تنسنا يوم القيامة إنك وطن في المعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والله ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والله ونلازم بها حسن خاتمة سبحان ربك رب العزة ما يشكرون وصحابه المسلين والحمد لله رب العالمين سنسأله يلا بيرقى يلا
وصوص الليل والحمد لله رب العالمين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من سواح ومن غوم سألتها بقول الله تعالى بقول الله تعالى بقول الله مغفرة من جملة المناحي تكتلى من جملة الزخائر من الكبائر ومن دمائر غافر لاغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما يهمني العلم يزيدني علما وعملا وادبا وفيما ربي ربي ربي لك شفا ربي ربي لك شفا ربي لك شفا لا منافع وجل حياتي من سقاي مانع اكشف لي الاسرار والخوام من بعد يا خير من كسب زن خام من لجمع جمع ما تفرق اللبا خطي من الخير وسلف الخلق دا لكل دا تفرق لكل دا تفرق لكل دا لقول لا تذكر تنسم يا ربي بكل وتنسم من خلم يا هب لي يا أكرم في تويلي هب لي يا أكرم في التلاوة هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا من كل حلاوة بارك لي اللهم في حياتي بارك لي اللهم في حياتي من الفادي وطن آياتي الهبية كني بسرة كل من يتاب ولي سواحرة أبن ما نغاب أبن ما نغاب ولي لا أسمع الحسنى فرم بها الله رحمن سلام مؤمن عزيز قدوس وعلي بيت من روح ملك مالك صبور منتقم عدل مخدم ماكر حكم حبيس مبدوح رقيب نور برف غفور ماجد ماجد مجيب ماجد مجيد مقتدر رحيم باطل مدحر باطل قيوم قوي قادر غني مخني متعالي وادد حسيب محسي حي مشي واحد أول باقي حق بعز سيد بديع بارع مسيد معيد سيو فتح بزير سمد خبير خابد حميد أحد رشيد مقسط حكيم راجع فنس خافض مزل معنى لطيف رزاق لطيف رزاق لطيف رزاق ودود ناس مجيب خالق متين جامع سكور ذاب خفور خفار حزيم شجال والكرام دار يدي كبير متكبر جليل هدي كبير متكبر جليل.

واللي مثيله عليم واسع حليم قهاره مميت وارشه مقيسه مقيسه جباره سبحان ربك رب العزه.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مضائه الصافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى شراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واجعل هذه الأمضاح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزل إليها أبدا آمين يا رب العالمين. واجعلها مما تغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون. واجعلها من حب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام. بسم الله ينمو لهائي بلا مناهي ولا انتهائي. بسم الله ينمو لهائي بلا مناهي وعلى انتهاء. حمدا لربي خير مربي قد رمى قلبي بالاقتداء. لحو سكوري بلا كفوري وهو نصيري من فدائي. له اقترابي بلا اقترابي له ختابي مع اعتدائي. لك رضائي لك ثنائي لك التجائي مع اعتدائي. يا من سفاني يا من حماني عمن جفاني بما حبدائي. أصبر ستوري أصلح أموري كشر خيوري بلا كدائي. يا من أجاب من سجاب هبي إجابة في ظن دائي. يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والي شف لهائي. يا ذا الوحود يا ذا الوجود كن لي بجودي بلا انتهاء. شفي وصولي بلا خفولي ليجد بصولي جميل ردائي. عبد تلاوة مع الحلاوة عبد الدراية لدى الأداء. أصلحت حالي بلا ارتحالي بهدي عيالي بلا بكائي. لأقبل متابي واحمي جنابي وصنابي جيد زكائي. خيني الغرورة وامحو الغرورة هب لي نصورة مع اتكاي. قل لي نوالا ينمي كمالا يا من تعالى عن صركاي. زيت هدايا قط هدايا
لي برضاك بنصك يا خير مغني أغنى بمني عليه.

يا زلخصومي بلا جلالي يا من كساني يا من سقاني يا من حماني عن الخلائي أنت مرادي أنت عمادي نوفي فؤادي يا ضيائي زعزعت عيبي أزبت ريبي طهرت جيبي كالأصفياء أنهيت سيري طيبت ميري كلي بخير كالأتقياء يا خير محيي كلي برعي وخير صاعي كالأزكياء عبل استقامة حين الملامة هب الكرامة بزل واي بزل جمالي بزل كمالي بزل معالي بزل دوائي بزل عباد بزل إفاد بخلق عاد للأولياء بزل نالي ليس القتال مرض الرجال كالأسقياء بزي صحابة ذوي الإجابة جال الكعبة ذوي الضياء بزي الحروب جال الكروب نور الأريب ما حرياي ذاك المنير ذاك البصير الغوصير بيز الصناعي لو ختابي بلا عتابي ولا حيابي ولا عناي خير البرايا يا ذا المزايا يا صلعتايا صف بنائي أنت سروري بلا غروري صف بروري نوير فنائي فيك أقول ولا أعول فيك أقول بلا فنائي عدني جزاك رب هداك فوق مناك يوم الجزاء جزاك ربي يا خير حبي خير محبي بلا ارتزاء إني الخديم حيث أقيم ولا أريم ذا الاتزاء أنت مجيري من الغرور ومن غرور داعي شقاي شنت مكاني زيت أماني هبلي زماني بزي البقاي أنت سلوكي إلى المليك ما حلفك موضي النقاي أنت الجميل لك أميل أنت الرسول.

يا ظل جميلة يا ظل فضيلة أنت الوسيلة لذي القضايا فيك سكوني إلى المدينة بلا فتوني ولا انخضاي خير العباد باب الأيادي نور البلاد أصنع رجائي أزبت غمي محود ظلمي لجد بعلمي داعي نجائي أزبت فقري لي سنت سري من غير مكري ولا هجائي زكيت نفسي فككت حبسي أزبت لبشي زدت غطائي سنت جهاتي زدت هباتي أبقيت زايتي مع العطائي لك رجوعي مع جموعي بغير جوعي ولا خطاي لك دفاتي يا ذا صلاتي لك دفاتي يا ذا صلاتي بعد صلاتي مع صنائي عنك رضيت بك نجيت كما غنيت عن الغنائم لك امتداحي يا ذا الصلاح يا ذا الفلاح يا ذا الغناء فيك أنادي كل البلاد لذي العباد باني الغماي فيك محوت ما قد جنيت فيك ابتغيت خير نماي فيك صابي فيك إيابي بلا اغتراب لك انتمائي زعصغت عابي حط جنابي بلا كابي ولا هباي يا خير ماحي محا جناحي مع المزاح وقت الصباح أنت حبيبي يا من حبيبي بلا عيوب ولا سباي يا خير واعي يا خير راعي يا خير داعي لذي السماء صلى عليك بما لديك مصن عليك عند الرماي عليك سلم دئبا وكرم من بك عظم هل اعتمائي بك أقود بك أفيد يا من يسود زي اصطفائي زي العقول نهج الرسول ما حي الغفول ما حي الخفاء زي الزكاي لذي البهاء ما حي الخطاء ما حي الجفاء ذاك المطاع ذاك الشجاع به يراع ذو الإباء ذاك الولي ذاك النجي ذاك الشفي ذو الاتباع ذاك الحسيب ذاك النصيب ذاك العجيب بعد الحباي وهو النفيس فلا تقيس وهو الرئيس للأنبياء سمس الصموس رأس الرؤوس خير الأنيس للأولياء شفا الصدور ضياء الدور بدر البدور بعض الضياء غيث سكوري ليس

نور منير رئيس بشير لذي اعتداء حام نشير داع بشير ليس نظير لذي اعتداء مسكن لساكن بسر لباكن مسكن لحاكن وزين داي منجل لسالك من جل ناشك يا لحوالك هزي تغاي غنى فخيري جبرك شيري شيء تحقيري باغي وقاي وهو الجليه وهو الخفيه هو النجيه لزي البقاي ضوى الخطاب

طلقه حور بعض القضايا لغه تابي بعد ما تابي من كل عابي مع المضايا لك خوارق مثل خلائق ليست لسابق ولا لجاي منها الشراف شيء يعاف عمن يخاف بعد التجاي خير البرايا زدت البرايا لذي الخطايا رمت النجاي أنت الكريم أنا الخديم درا أديم فيك ثنائي رمتم جداحا يعطي فلاحا هي في افتضاحا مع العناي إني بمدحي عاينت ربحي قدحا ونجحي مع البناء لكن عجزت عما التمست وما مدحت كالنبلاي غار مدادي حار فؤادي عن مصيادي للبدلاي وكيف احوي مدحا لمحي والمحموي للقلاي لكن انادي كل العباد الى عمادي بلا جلاي يا اهل بري يا اهل بحري وجوه لبري بحر صغاي ما خيل عيوب مبدي الخيوب من غير جيوب من التقاي مصدي الايادي مرضي العادي مغضي المرادي مع الرقاي مع الرضائل مغضي الفضائل محيي المنازل بعض العفاي نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب مع الخفاي حمل العيال كفى القتال.

خلص فضله فالضر والنفع جاي جالي النوائب مبدي عجائب نافي مشائب بادي الوهاي مصدر الخيور إلى الخصور بادي النصور بادي البهاي غيث نفادا مالي صفادا ليس نبادا عددها له مناقب له عجائب له غرائب بلا انتهاء ظبي يكلم باب يسلم طير يعظم كسيدها سرح تشير غيث يفور بير تفور بلا رشاء جزع يحن له يئن ذيب يعن برعي الصي خرحاص فقر من هنا أسرى بالجسم جارى بلا افتراء أكرم بربي أسرى بحبي ليلا لخربي مع البراي خبات يسري من بعد تحري وديم بصري في الأنبياء صور الأمين مع الأمين فوق الأمين بالأصفياء ما حض ضلالة أبدى الجلالة أبدى الجمال بالأتقياء قد قدموه إزواجه واحترموه ذوي نقي وزاد فيهم وبان عنهم وزين عنهم بعد ارتقاء قطاب ليلى قصب نيلى قرفا خصيلى منزل بقي قد جاء بميري لأهل الخير وباب الضير أهل الصخاي حاز الكمال فاق الرجال جاز المجال بالاعتماد نال جلال نال جمال ممن تعالى.

لي باغي سروري لرجل هشاي لهم تداحي بعض نجاحي عند الصباح وفي المساء صلاة ستة بمرح ستة تاتي هبت مع تساي عليه صلى رب أجل ففاق كل في الأتقياء عليه سلم هو الأمر فقم والأجل عظم في الأزكياء على العتيق باب طريقي أخي الوسوخ.

خير رضاي من ذي البقاي على الغريب ليس الحروب رضا المجيب مع ارتقاي على الصحابة ذوي الإجابة يوم الكعبة رضا صنعي نعم الرجال لهم مجال نيلو ونالو وقت العناي رضا الجميع على الجميع يوم الخصوع يوم النداء أرباب خيري أرباب ضيري لباخي ميري أي اعتداي كل سجاع لو اتباع لو ارتفاع وقت الرفاع نعم الكمات نعم الحمات يعدنا مات بلا اختفاء بما فوت وما جفوت بهم نفيت ضيف تراي تلحو لغيري أعضاء ضيري بأذن خيري ما حي تراي فوت أمري لمبقي عمري مع أهل بدري بلا امتراي إني أقول ولا يميل لمن يسول مع الجراي يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجب دعائي صلي وسلم على المكلم حضور يا هاشم وصنعائي على الرسول باب الوصول لنيل صولي أحمر عين صل دواما وزد ساما واذكر خلاما لي وبنائي يا ذا الإرادة يا ذا الإفادة قلل صحابة لي باعتنائي قيم اعتداء زني اعتداء زني اعتداء بلا عناي صفي اختفائي بلا جفائي طيب عصائي طيب غدائي يا ذا الوجود.

0: قل المراد يا من فاد بلا كراي هب لي برور قيني الغرور يا عبد السرور لكل راي واذكر خلامي وحمر كلامي بلا ملامي ولا امتراي سد لساني نوير جهاني صفي اماني وزد برائي زحزح ضيري لقط ميري فلتكفي جوري لمن يرائي انقص عيالي من الضلال وبالحلال قل صرائي قني عتابا قل للكتاب واقبل متابا يا ذا الصراء يا خير ربي خير مربي طيب قلبي دار ابتداء يا خير ربي خير مربي طيب قلبي بعد ابتداء يا خير ربي خير مربي طيب قلبي بعد ابتداء صلي وسلم على المتمم وكل عاصم بلا انتهاء صلي وسلم على المتمم وكل عاصم بلا انتهاء اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا وهب الناظم هاي رضاك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرؤه سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من ميل لخير رضا ومن سدود يهما سنة فردا أعوذ بالله من ميل لخير رضا ومن سدود يهما سنة فردا أعوذ بالله من ميل لخير رضا ومن سدود يهما سنة فردا

فؤادي إن لم تره عيني وأخدمه لله مفتردا أسلمت وجهي لربي بالنبي أبدا مع الكتاب الذي خزاخ للخرضان.

سقوت حالي إليك اليوم مرتديا دخل الدار لي من خلقه وردا تكي ووسوستي عن قلبي انصرفا أكملني أول تصلح لي الربدا يؤمني خلنا

لك الخساين فأرجع لي وشد بسري ولتلفني كل من ياتي لي سريدا رجوت صرفك.

أبدا وديعة ففي الندارين سوء خدا يا بل الأمر كلي وني أبدا أذل دابا على من هبو فرضا محمد.

اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا وجنتنا وجنتنا محمد وآله وصحبه وجل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم ورفع أشبرة الجنة عن كل ما خلق وكل ما سيخلق مما لا أحبه في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. سب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد.

نحن عفات واغفر لنا كل هين في بابك الذي مناه مبلين زود جميعنا إليه خير زاد واتر بفلك لنا خير مراد زدني علما.

بنزلك أن ربي أنفع التاريخ وكل نار فيها يا خير ربيع وسقت يا فيز يا مانع بك ولست سيئا أبدا أزيك بك أبي جامل وإيمان وسترا تقي بلال وردا وسرا وقاية بك وبالقرآن وبرسول الله في الأزمان يا ربنا يا ربنا.

نوزول ناوي بيا من قردا والخبول تجرنا لغير منية نوزول ناوي بيا من قردا والقبول تجرنا لغير منية نوزول

قبل بيعت قل هو الأوعد كوني لديك يا كريم يا آن جاورتك السنة من رأس العرم وبعدها يا خير جار قد كرم أقبل

أتاني المركب في الدار من الهند تسل تدخلني الدار من أتاني المركب في الدار من الهند تسل تدخلني دار من الهند.

وبعي لازم اتفاق قالد أكرم بمن قد جاءنا بنزوزها نعم المجاهد في الإله الهابد نعم المصفى في القلائق كلهم وبها يفارقني عدو مرازد

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبصر به المتقين وإنك لعلى خلق عظيم وإن لك لأجر غير ممنون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محرم مدى أحمده

وعن خير خلقه وفي مدحه جواس تكعبا وعصانا رضيت عن الباقي وعن خير

هو الله يحميني ويحمي جميعهما ليختار في الدارين والله واسع يقين الأصافد لنا

من الله رب النار سأرجو سعادة وأن يقبل الأحمد لو الله رافع من الله رب الناس سأرجو سعادة وأن يقبل الأحمد لو الله رافع نجاتي وإن جائي وهو

إلى الله بالقرآن وسنة التي أهدتني صرفت الكل والقلب خاسخا لها سرت بالقرآن لها سرت بالقرآن عبدا قديما من له خدمتي سوخا

مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله.

مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر،

سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

الحق ووعدك الصدق ادعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفرون فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن الحمد لله.

أحد دهرا بما ليس يطيق يا سمد، وهب لنا التيسير والفلاحا في كلتي الدارين والنجاحا بجاه ذا اليوم.

بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب، جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق، وليجد بالحرمة

وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء، وحرمة الملائك الغر الكرام، وحرمة الكعبة بيتك الحرام، وحرمة البيت

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فر أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحم حماي لي.

وشر ذي ضجع وذي قيام، وشر من ينفث في العقود، وشر ساحر وذي جحود. بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وعقر

بألف ألف اللفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا. ونجني من شر ساكن البلد والشد

خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعلني يا رب

ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة

وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا، وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور، ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع، ودار سنة ومنجا من بدع، واجعله

واجعله مسكن خروج من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم واجعله دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعله يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللماحسني ولتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها والطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجب لها

وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلقوا من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع

آله وصحبه وسلم تسليما. وهب لي القرآن ونسل علي البركات، إن علينا جمعه وقرآنه. اقرأه وربك الأكرم.

بلا مسير يسر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير ولا لعين لسواي مدبرا بما على زهري يدوم دبرا ما توجه المكاري ليا باق حبا

من تيب الممر والأوتان فر لخير جاتي لعين يسوق فلخيرنا المعين أديتي من الإله والنبي كليتي سفت وسفت نبي توفيق عادل قاد للهام قد بيا لي مال وانبيام بدت لي اليوم برب الغيب أعاشني ممن خلوا وخيب لا يتوجه لنحوي مرغب أني مات مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد القديم كتبت شكر لي ميسر العسير مختار لي بلا مسير ذو الحجة بشر ذقت حلاوة عبادة بلا تعبها ولا عمري قبلا وجان الإيمان بالحلاوة وكان الإسلام بالتلاوة أكرمني

وقعد للمندوب من والاني اسم كتاب الله قاد للعلوم وقاد للحديث تعليم العليم جمع للجامع ما يحبطني فيه كثير

بريتي بلا سخط وعين حياتي قبلا ليك محرم وسمر وربيع الاول وربيع الاخر وجماد الاولى وجماد الثانيه ورجب وشعبان ورمضان وسوال في كل عام امن.

وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وعلمك ما لم تكن تعلم وسل للحق من الحق المبين لخادم ما أبان وما ليس يبين وسل للحق من الحق المبين لخادم ما أبان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلقي علمني ما كان قبل الخلق.

الساعة إلى أن إلى ساعة انتهاء الموت نعلف وتكل عبد فوتي لم تنعني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدل من موت نفسي معناني جدل ترجع عن الموت بقاء الله أرغالي الله لوجه الله ترجع عن الموت بقاء الله أرغالي الله لوجه الله تغاني الباقي ما مات سرمدا ومن بقاي يسور أحمدا نفعني ولم يدرني ولا يدرني كل علي ودا يدرني كل علي ولا ترجع عن الأمراض والممات بقى عاشمي من السمات علمني بحوضي إلي البيت رافعا بي المدي علمني بحوضي إلي البيت رافعا بي المدي لا شك في كنيوب الأمين في وجه الكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاءني ثانين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاءني ثانين خاتمة مناجاتي بالخطي هذا

كلما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والله على ما نقول وكيل. وسيد الله تبارك وتعالى لي ببيعة 33 والضمائر واسعد الملا أهلا بذلك. لكن الله يسد بما أمثل إليك طعية من عند الله مباركة طيبة. سيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن دين عند الرأي الإسلام وسيد الله تبارك وتعالى أن كاتب عشر نوف لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت ما توجه إليه بقدر عصمة تأتي بلا توجيه شيء من إليه أبدا. والله على ما نقول وكيل. كتب الله

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم مع الأمين وي الله ويدخلوا فيه معهم كاتب عشروف مع جميع الكتب والأمجاد إلى مادي الذي يكون معهم في العين مريدين صادقين كرب الله تبارك وتعالى أن كاتب عشروف أمنوا الله تبارك وتعالى أمنوا الله تبارك وتعالى مما لا يودي إلى المعروف ويلاسم ما لا ينفع على الله تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عنده إن أجزم كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الروف يجاور الله تبارك وتعالى يجاور الله تبارك وتعالى في دنيا في دفع والجلد أربع ميلاد سنة بعد أجل قد محقق من العقل المبين والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.